براشة وتشرقين مثل الشمس. لا أعلم كيف سيصبح غدا، لكني أعلم أنني رأيت جمالا عظيما. كان المس